0: أنا أقول نفسي أني فاضي مش بس دواس بس مستعز أنا عندها غنسات
1: Yeah Uwe Records Little Rico And one